0: لا لا
1: لا لا
0: لا
1: لا
2: لا
0: لا
1: لا لا
3: يبقى انا عربي
1: لا لا
0: لا بنجي عربة
3: عيني في عينيه
0: بنجي في دبي
3: عيني في عينيه

0: لا
1: لا لا لا
0: لا لا
1: لا
0: لا
1: لا
0: لا
1: لا
0: لا لا
1: لا
0: لا لا
1: لا
0: لا
1: لا لا
0: لا لا لا
1: لا لا لا
0: لا لا
1: لا
0: لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل